ركسل ميزان سلع زمد نكسلن القبرك مقار لمتو نكسلون أقرنا كي ديرو السان وين يجوس أنا كي قدار إيكي عشقن نكسلون

الفن أسك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضني في الدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس أمو شنيك تاويق اسم النظي حد الكرموس أسر صغر في ميس نعم ولاش يغدي الخيق

وشوحة الله ورمت مغارين أمانة ما تشيد الفن فقنياكم الدكتورة أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أمس ليت غبت الرقصة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

الميزان سبع اسمد ليك سلن لقبرك مقار لمت ليك سراون أقرناك ديرو السان وين يتوسناك قدار ليك عشقا ليك ساون

فن أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضنيس ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعمولاش يغجر ناس الخيق.

اكسل ميزان سلع اسمد الاكسل لهن القبرك مقار لمتو الاكسل اون اقرناك ديرو السان وين يديو سانك اقدار ايكي عشقن الاكسل اون

من الفن السكق ليليس لمية أدكسل يوم وإذا كنت ميزن أطغطليس من الدنيس أروح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيت ألا نتعيشي غم بسيف كارسن.

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدرا في ميس نامولاش يغدي ارنال بخيق

ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فأقني يكم التورة أو إذا كنت غنين سخمت المخنون أمس ليت غفتر الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

يفهم الفن السك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كنت ميزن أطغضنيت ندونيت روح النغب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موان بريكيت على نتعيشي غنب السيف كارسن

التسويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جوبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق

الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التنتورة أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أمس ليت غبت الرقسة يبت ورخن الوالدين هانسيني الفرورخن

من الفن السكق ليليس لمية أدكسضيون وإذا كيت ميزن أطغطليس ندونيس أروح أني غب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بريكيت على نتعيشي غب السيف يا رسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعمولاش يغجر نادي الخيق.

شو حام الله ورمتم غارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم التورا أو إذا كنت غنين صخمت المخنون أمس ليت غبت الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن